لكني صحيح على مر الهم هل أنت تخيلي أن يخصم تدعمك في هذا الهم أطلب زوجي بمسكات تنظيمي وليه بمسكين نعم مسكين بمسكين تخلصين هاي هاي كسب مرحبا مسكين أطلب زوجي مسكين ويكتب أنا ما يوم أطلب زوجي مسكين